0: شوفلك دي كيلومتر في السوق، شوف داك السمك المول الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: ICE, Immigration and Customs Enforcement. ICE, El Yellow.